نصل العدا نارا ضارية تعدو أرواحنا حرة حافية. لا وجع ينهش عزائمنا، لا وهن يصيب أفئدتنا. بلادي ملحمتي، ترابي مبارك وسمائي عالية.